حاكم حملا كان كاما أيكني دوسا ونشري عرامة بغيغك محملا كان كاما